الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. بفضل يرحمني أكبر يرفعني واسعني وعافني. الله أكبر.

أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني.

الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير الفاتحة. أعوذ

الأمن. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. امين يا الله، امين يا رحمن، امين يا رحيم. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا حامدين، حمدا شاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، تبلغنا الحج بيتك الحرام وزيارة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام، في صحة وعافية وسلامة وبلوغ المرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا تامة، واغفر لنا ذنوبنا عامة، ولا تعذبنا إلى يوم القيامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا يا الله صحيحا كاملا وعاقلا حاذقا وعالما عاملا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي غزة في كل مكان وفي كل زمان. ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والمحن والفتن ما ظهر منها ما بطن، عن بلدنا هذا خاصة ومن بلدان وقرية المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بحسن خاتمة، ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحابنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. استغفر الله، تقبل الله منكم ومنا ومنكم، تقبل يا رب.

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتها اليوم من شريعتك سر أزان صلاتي أكن ديريكن kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.